اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: Lunch break.
1: Lunch break.
2: Lunch break.
1: Lunch break.
0: Lunch break.
3: وديها 2 ميجا هرتز تي في اف ام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: مستقر
1: ادي ايورين حق بسول دو كلاوه ادي ايورين اميل ايدون تاكن ايورين تبعوه كم كمكي نيم مكا گس هم جهين كمكي

0: بجر
1: هم كشورن خبر توگه ترين اكن كم گا عبرن هيمنگم وا خبر تا ايورنگ گا تن اي
0: حكمة بالغة فما تغني النذر
1: مي فرهم وگم وا حكمتك فه انذار تا ايورنكن ابسكم فدينو دي
0: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر
1: فه نوره كمك غوا ميها غوا دوه خليق فانو ايورنا اكباب وداغنواشه

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: منتظر
1: هما كشورن تمن رسكلانگه ايورنگه مچ بيروري ام اڑے فونو ويمه فاه گيري بكري هوي هپا ميها گنگوله هيكي هوي تكه فدين ايورن ووي
0: ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر
1: هما كشورن تمن رسكلانگه قران هندما كلاوما فسيه كو دبيمه فاه هند مكرا ميهك ويهي
0: كذبت قوم لوط بالنذر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

0: وآي اتوغ بري خدر رتبه
1: والحب ذو العصف والريحان
0: عدد توشهن قوان تكاي مير وسدوا ما ملا ملبه